بل ماسي راجبك بايزة نور دا قندبنا بايزة درنا خفايا ما اوي الله لك تم خفاك ايجي انا ما تغفت انا تولي خفش ودارة اوه سلام باي يومينت دا سونج سلام جدون باي شو سمح كولي دا او پس تايم ميسج كوما شو دا دير تايم نا اورما هاموشي باندي Parivesh Pramardhan.